باعة الهيكل. ودخل يسوع الهيكل وطرد منه كل الباعة والشراة، وقلب مناضد الصيارف ومقاعد باعة الحمام، وقال: جاء في الكتاب: سيدعى بيتي بيت صلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ودن منه في الهيكل عميان وعرجان فشفاهم. اغتاظ الأحبار والكتبة إذ رأوا العجائب التي أتى بها يسوع، والصبية الذين يهتفون في الهيكل هوشعنا لابن داود. فقالوا ليسوع: أتسمع ما يقول هؤلاء الصبية؟ قال يسوع: نعم، أو ما قرأتم قط: من فم الطفل والرضيع أعددت لك تسبيحا. ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا حيث بات.

فقالوا ليسوع: أتسمع ما يقول هؤلاء الصبية؟ قال يسوع: نعم. أو ما قرأتم قط من فم الطفل والرضيع أعددت لك تسبيحاً؟

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.